0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेلو
0: تازري
1: تو
0: حبيب
1: بيك باي سي نمبر فودين تنين دكي هاول جامي بوتوبا
0: يبو تشوبا كرم بيسي خن بي غني غسي دي
1: تم تم نا هاد با فيلم دكي كو ماتو ما اندا با هاتو دونو هاد بي سي دون تا خن بي راجو نن تا بدو
0: تم فاس نا ار كي غي مايك تا جيتين خاي ديم نا سي رانغ بيسي ني
1: هوي هوي ميدام
0: فني فني دو دي يبو تشوبا سي
1: سي هوي سي يوت فادي ميرو ميدام
0: كودو تم جرا گيت پونا تامينرسي